0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشي لسه مكيلي مساعد
2: تلتي مانغون نمي يوليبين ايوانيتي مي مرسوك نو يا قلتوني سقني لغتاقسين نالوني ولوكوت عفنق بياسوني كونو كلو سيسا مانيكي السنغتين نغاقبوك أنو غاكو ياسيك سيكون تيمو ميتر يعفنق بيها سوتو غانو تسوكا سوسقاق تسا
1: وسكن فنوك
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.